bariya sitem. Ey hawar bira, ey hawar. Leke çavi min, leke bavi min. غريبي دور مرود ولاتي خدي سيربي بلا لك شعبي من لك رونيا من لك